0: Aduh, bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.